0: بحطهم أنت على الصيدلية وعلى ثلاث أيام لما بتناول منه ثلاث إبر هن عنده يعني في قلب الصيدلية。
1: 而对这个因战火和疾病交织而精疲力竭的家庭来说，如今求医问药之路更成了一道天堑，交通彻底瘫痪，绝大多数药店被毁。阿亚德的儿子穆罕默德甚至不得不冒着硝烟穿过废墟，步行数公里为父亲寻药。

0: احنا اليوم احنا لما بدنا نتوجه لاي صيدليه، طبعا اغلب الصيدليات في قطاع غزه، اغلب المراكز الحيويه في قطاع غزه تم تدميرها. اليوم انا لما بدي اروح على صيدليه بدي امشي مسافات كبيره على اساس انه انا اقدر ادخل للصيدليه واشتري العلاج. اليوم صعوبه الوضع المادي حكمتنا، صعوبة المواصلات حكمتنا، عدم توفر الأدوية في المستشفيات هذه سببت ضرر كبير علينا.
1: 埃亚德的遭遇只是加沙地带近万名癌症患者的缩影。 联合国人道主义事务协调厅最新报告指出，截至2026年9月底， 加沙地带的癌症治疗服务存在危及生命的巨大缺口，化疗和放疗物资严重短缺。夜幕低垂，埃亚德从低矮的帐篷中走出， 向着远方长久的眺望，在布满废墟、满目疮痍的街道上，他看不到冲突结束、重建开始的希望。在新一轮巴以冲突爆发3周年之际，成千上万名加沙癌症患者仍在原地苦苦等待，在帐篷与医院之间，这条布满瓦砾的囚衣之路
2: 正一步步把他们拖入无声而残酷的慢性死亡。加沙地带唯一的一家肿瘤专业治疗机构友谊医院已经在战火中被彻底摧毁。今年以来，加沙地带卫生部门将原有的癌症医疗力量紧急重组，在北部的西法医院和在南部的纳塞尔医院建立起了临时加沙癌症中心。
3: 加沙城的西法医院此前在冲突中曾大面积被毁，而癌症中心就设在这家医院布满弹孔、基础设施极其脆弱的残存大楼里。患者和家属需要穿过周边尚未清理干净的断壁残垣，才能进入治疗区域。
4: هنا في مركز غزة للسرطان حيث يحاول أطباء محاولة بناء جزء من منظومة علاج انهار بفعل الحرب. هذا المركز افتتح بعد تدمير مستشفى الصداقة الذي يعتبر هو المنشأة الصحية الوحيدة لعلاج مرضى السرطان في القطاع. بدون مستشفى بديل وبدون إمكانيات متكاملة، تحولت وحدة علاج المرضى إلى مكان يقدم ما يستطيع لا ما يحتاجون.
3: 这里就是癌症中心的诊疗室，它原本只是用来存放杂物的一个房间。 条件简陋，空间极其狭小，几张简易病床和一圈座椅就构成了一间诊疗室。癌症患者只能在简陋的床位上依靠止痛药水勉强维持。但即便这样，这里也成为了加沙地带癌症患者最后的避难所。这里的负责人纳达医生表示， 现在的癌症中心只是过去的简易门诊，各种精密仪器设备早已在空袭中化为乌有。
5: 这直接导致约40%的癌症患者在治疗周期内完全无法得到急需的放射治疗。حقيقة إنه الخدمات التي يقدمها المركز الآن هي أقل بكثير مما كنا نقدمه في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني. ذلك أنذاك وبالرغم من المشاكل التي كانت تواجهنا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، إلا إنه كان هناك نظام، كان عندنا سيستم موجود، كان هناك تواصل المريض من مرحلة إلى مرحلة، كان هناك توفر لبعض الأجهزة زي CT والرنين المغناطيسي والعينات، إلا إنه الآن فقدنا كل هذه الإمكانيات بعد أن حل ما حل بنا في هذه الحرب.
6: 纳达医生表示，目前全加沙的化疗药物供应量仅能满足正常需求的20%，这意味着加沙地带近万名癌症患者有1/4处于断药或剂量不足的状态。علاج مش لاقيين وصحيح برضه هاي الورقة قالت للصيدلية ارجع للدكتور لأنه مش موجود. روحوا بعيدوا على الفاضي.
3: كاكازا هنعمل حولها ولا قوة لهم。目前虽然加沙地带处在脆弱的临时停火阶段，但作为最后生路的转诊通道仍被严苛管控。面对药物告罄、设备瘫痪的绝境，癌症中心内虽有4000名患者持有出境转诊单，其中包括120名儿童在内的400名危重症患者需要立即出境治疗。 但每天实际获准通关的人数却寥寥无几，至于剩下的绝大多数人只能躺在这些。

0: 有效应对冲突带来的外溢影响，已经成为欧盟不得不面对的长期课题。总台记者布鲁塞尔报道。
1: 巴勒斯坦男子拉巴住在加沙地带，在冲突爆发的这三年里，他用镜头记录下了加沙及自己生活的巨大变化。
2: بستهد في منازل المواطنين بين كل ساعة وساعة بضربوا لهم دار دارتين ثلاث.
3: 冲突爆发一个月后，拉巴也在袭击中受伤。
2: موت وخلص وخلصنا.
3: 2023年底，拉巴被迫离开家园，他继续记录着流离失所过程中遭受的苦难。
2: يشهد الله علينا يا جماعة إنه صمد لآخر نفس.المدفعية في كل مكان، القناصة في كل مكان، القذائف بتنزل على الدور، مش ضايل يعني مش ضايل طاقة التحمل. نزوح كلاكيت خمس مرة.
3: 到2025年，拉巴不敢再在自己的视频中说话，只能无声地记录着沦为废墟的加沙。
2: في البداية كنت أصور عادي بعدين خوفي تصور أشوف حدا نشر فيديو واستشهد وكانوا معنيين هم ما تطلعش صورة من غزة توضح حجم الإبادة وحجم الدمار اللي احنا بنتعرض له
3: 拉巴说，他希望自己拍摄的视频能够成为加沙地带和加沙人民遭受以军袭击的证据。
2: لو صار في إشي يعني تكون هاي شاهد إنه الحياة اللي عشتها والبهدلة اللي مرينا فيها。
4: 感谢您收看今天的24小时。
1: 获取更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。再见。